غنيك يوز الطيبان عكيس يطين دي غنيك يوز الفاضرين and I can even write my name Bella Bad luck is killing me.